0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Я тільки господин Обзани по радио кампус. Доброго дня, вас вітає радио. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous. Bonjour,
3: خوش آمدید
4: به کلاس. سلام به همه، خوش آمدید به
5: مرحبا بكم في كليه الراديو.
1: Radio campus, c'est super.
6: The Grand Bazaar. Jack.

السنة المرة تكذبة سنة الكبلة مش ديكة السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواك الخيل شكت الحك هدفاتي مايكت الحكها كوابل بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل خيال منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبح عشية